stała. Erega i orfa, jak to stała. طربستك على ازازتك على حجزك على كاشك على فيستك على بابك على وسط تبني خالك عشر سنين قديم مش بنام كشم لدريم لنايلة فام لام بي سي لسي

بطير وبخ نار دخ سولار مخ طار دخ تزار باكل سبايسي سخن نار اشخ بار بحرق زور الفامباير عشان دمي حامي مش باكل سحالي قاعد حافي بدندن مع حالي ده دندها في ايدي دي ولا في ايدي دي مش مركز وانا بكتب التراك عندي ايدي دي بتلخبط في اسمي عالبيت حد يفكرني بيه باربي بليز فكرني نيش بستار تي في سلم مستلم انا تلم بالذات وانا بلعب راكت.